فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.

والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم

والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين، اللهم واجعلهن

برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد

وأنت ملك الملوك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك. اللهم اقلب عليها عاليها سافلها.

ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا ولا تبقي.

أخرجهم مدحورين واجعل أسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم إنهم لا يعجزونك فأنت رب الأرباب وهازم الأحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب أهزمهم شر هزيمة واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى ونقنا بالتقوى واغفر لي في الآخرة الأولى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم ربنا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم يا الله يا الله اللهم اجعل في قلبي نورا آمين وفي بصري نورا آمين وفي سمعي نورا آمين وعن يميني نورا آمين وعن يميني نورا آمين وعن شمالي نورا آمين وعن شمالي نورا آمين ومن خلفي نورا آمين ومن أمامي نورا آمين وجعل من فوقي نورا آمين ومن تحت نورا.

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. Rub your faces like this, my beloved, wonderful. And say, Allahumma ameen. Yeah. Rub your faces like this, my beloved. Rub your faces like this. And say, Allahumma ameen. Allahumma ameen. Come, my beloved, wonderful. Rub your faces like this and say, Allah.

0: تستحضر القرآن.
1: اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.

وسبحت له الجبال بأصدائها وسبحت له البحار بأمواجها وسبحت له الحيتان في مائها وسبح له

فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها.

وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم.

اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين، اللهم واجعلهن

وارزقنا برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد

وأنت ملك الملوك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك، اللهم اقلب عليها عاليها سافلة.

ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا ولا تبقي

واخرجهم مدحورين واجعل اسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم انهم لا يعجزونك فانت رب الارباب وهازم الاحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب اهزمهم شر هزيمه واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ذكرنا الشهادة عند لقائك يا رب العالمين. اللهم نور علينا قبورنا واجعلنا

0: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
1: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
2: من رب متعال معالي في ضارح راء المتلالي.

محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت

إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته.

محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت

آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت.

فتن تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي وصل على

محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي.

إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي.

إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء، التحيات الطيبات، الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي.

اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات، الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله، الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء.

وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمتهم على

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش ولا

إلا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية.

جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب الكرام أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Beloved brothers and sisters in Islam, firstly we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the ability to be conscious of Him at all times, for indeed whosoever is conscious of Allah subhanahu wa ta'ala will be saved from the fire of hell

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض

يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نظرا للحلم. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم.

لكم عافيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل لك

وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته

ولا غادما إلا خذلته ولا طاغية إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك.

استوى يا من يعلم السر وأخفى يا من خلق الأرض والسماوات العلا نسألك رحمتك ورضاك عنا نسألك رحمتك

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.

0: The recital of Juzadeh was brought to you by an anonymous sponsor for the Isale Thawab of Sayyida Ismail Gutta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and all Marhumin.
1: Allahumma ahdina fi man hadayt, wa'afina fi man aafayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man aadayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt, laka alhamdu ala ma qadayt, wa laka shukru ala ma a'tayt, nastaghfiruka Allah. اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المحرم وفي هذا العمل الجليل العظيم الوقوف بين يديك لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ديناً إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من خيرها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال الراجين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم. إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تعتقنا من النار، نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم

0: قبولا في هذه الليلة المباركة يمحو جميع سيئاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، أعطنا من الخير ما نروم وخيرا مما نروم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد المباركة نعمة الإسلام والإيمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها للحق منارا وللأمن قرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل جهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داعٍ فأستجيب له، هل من تائبٍ فأتوب عليه، هل من مستغفرٍ فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، يا حي يا قيوم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا تفرق جمعنا يا مولانا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، فأعط كل واحد منا مسألته وأجب دعوته، وحقق لنا خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.